0: استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة، وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
6: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو يعني معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره يعني 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
5: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
7: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تاونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن ظن الناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
8: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تاونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء، وكنشكرهم ان استفدنا معهم بالمبادره ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي التخصص ديالنا هو انتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله في الساعه غادي مزيان، ونتمنوا الخير من القدام إن شاء الله.
5: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار الدول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلق جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: Siyasa, mujtama, iqtisad, thaqafa, wa riyada.
5: Rim Radio.
4: Idha'atu al-akhbar al-maghribiyya. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له. ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030، منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
9: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
8: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه. غيم راديو.
10: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تخصيصية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التخصيصية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
11: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لسد قدوسة اللي نحاولوا اننا ناخذوا واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقينات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
10: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 يوليوز الجاري بإقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورة.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس، وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
2: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة، وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيف، وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
1: بعد توقيع الاتفاقيتين، قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية، واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
3: احنا بحاجة لهذا الدعم اللي موجود، ولهي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوف النور ونخدم هاي الفئة المكفوفين وضعاف بصريا.
4: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلالية اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
1: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026، الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بالرباط انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات المحدثة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2-23-80 الصادر بتاريخ 21 منذ جنبر سنة 2023. الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى ولا سيما الفيضانات. وامتدادا للجهود المبذولة على المستوى الوطني وحرصا على ضمان التنزيل الميداني لتدابير اليقظة والتدخل، تواصل لجان اليقظة الجهوية والإقليمية تحت رئاسة الولاة والعمال عقد اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تطلع اللجان الجهوية بتنسيق أعمال التتبع والمواكبة على المستوى الجهوي وتعزيز التنسيق بين بين اللجان الإقليمية التي تتولى بدورها على وجه الخصوص اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنسيق وتتبع عمليات التدخل والإنقاذ ومواكبة إعادة المرافق الحيوية إلى وضعها الطبيعي مع بقائها في حالة انعقاد مستمر خلال أحداث الفيضانات إلى حين زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى حالتها العادية. ويشكل الاطلاع المنتظم لهذه اللجنة بمهامها ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية لتدبير الفيضانات والمخاطر المرتبطة بها وتجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة والرامية إلى تعزيز قدراتنا في التتبع والتوقع وتطوير إمكانياتنا الاستباقية بما يمكن من تجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام الكوارث بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين، شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
5: هذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. كما قلنا هي الحملة الثانية، كانت هناك الحملة الأولى اللي كانت السنة الماضية واللي خلفت واحد النتائج جد إيجابية في مجال ديال التوعية والتحسيس.
4: هذه الندوة تتوخى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتشجيع اعتماد حلول علمية وعملية تضمن الولوج المنصف والمشاركة الكاملة لهذه الفئة كمدخل أساسي لتحقيق الاندماج الفعلي.
6: ولقاء آخر من اللقاءات التي تتم على المستوى الجهوي لتثمين مسار الذي يقود جلالة الملك على المستوى الوطني، لا سيما من خلال مؤسسة محمد الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته، أشياء كثيرة
7: في إطار يعني البرنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين ظروف ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم يعني فرصة من أجل إبراز قدراتهم التعليمية.
4: وعلى هامش هذا اللقاء تم إقامة معرض للمنتجات المجانية وإبداعات الصناعة التقليدية من إنتاج أشخاص في وضعية إعاقة بجهة الشرق، شكل منصة تفاعلية لإبراز مهاراتهم الإبداعية ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم الفعلي في التنمية المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي هذا الاجتماع تكريسا لشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل 24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليساو قدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة. لكن هادشي هذا غيتغير في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا. ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية آنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي ثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المجد.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي اللوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بالمدينة الحمراء مراكش، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفل التميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026 احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين، تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
7: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
8: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
6: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
9: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
10: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
6: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المال البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم للسيادة المغرب على صحرائه عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس مانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
12: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
11: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقية المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شراحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي.

0: رباط طبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، شعار لقاء احتضنته مدينة فاس، لقاء أكد خلاله ثلة من الخبراء والفاعلين المغاربة والأجانب أن العاصمة الروحية للمملكة تتوفر على جميع المؤهلات التقنية والبنيوية اللازمة للانتقال نحو نموذج متكامل للمدينة الذكية يرتكز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات العمومية.
3: We are excited to be here because it's a very important.
2: يسعدنا كثيرا أن نكون هنا لأن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة إلينا. مدينة فاس تمتلك المقومات التقنية والبنيوية الضرورية للتحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، غير أن هذا التحول يقتضي الرفع من كفاءة وفعالية تدبير مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس، وهو ما مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة.
4: غادي نخدموا على جوج انواع ديال الشق، هو الشق بطبيعه الحال التكنولوجي في اطار واحد البنيات بنيه عتيقه ديال المدينه وداكشي، ومن طون غادي نحاولوا ما امكن ان ندخلوا الشق البيئي والشق الاجتماعي في باش يكونوا عندنا واحد الذكاء ديال المدينه الذكيه بمعنى الكلمه اللي ستاخذ جميع الاطراف ديال السي ديال المدينه الذكيه.
2: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الرؤية والتحديات وآفاق تنفيذ استراتيجية المدينة الذكية، إلى جانب استشراف فرص الذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
1: غريم راديو. غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي أن لوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي.

0: سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أقليش.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلق جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم، وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
5: هذا اليوم خصصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو يعني معمول به أن إقليم ساوناس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره يعني 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
4: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
6: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تاونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن الظن للناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
7: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تاونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء، وكنشكرهم ان استفدنا معهم بالمبادره ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي التخصص ديالنا هو انتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعه غادي مزيان، ونتمنوا الخير من القدام ان شاء الله.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشاعة كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
8: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب 8 مصورات فوتوغرافيات مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
13: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
12: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
10: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين، شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتاب الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
2: هذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. كما قلنا هي الحملة الثانية. كانت هناك الحملة الأولى اللي كانت السنة الماضية واللي خلفات واحد النتائج جد إيجابية في مجال ديال التوعية والتحسيس.
1: هذه الندوة تتوخى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتشجيع اعتماد حلول علمية وعملية تضمن الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة لهذه الفئة كمدخل أساسي لتحقيق الاندماج الفعلي.
3: ولقاء آخر من اللقاءات التي تتم على المستوى الجهوي لتسمين مسار الذي يقود جلالة الملك على المستوى الوطني، لا سيما من خلال مؤسسة محمد الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته، أشياء كثيرة
4: في إطار يعني البرنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين ظروف ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم يعني فرصة من أجل إبراز قدراتهم التعليمية.
1: وعلى هامش هذا اللقاء تم إقامة معرض للمنتجات المجانية وإبداعات الصناعة التقليدية من إنتاج أشخاص في وضعية إعاقة بجهة الشرق، شكل منصة تفاعلية لإبراز مهاراتهم الإبداعية ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم الفعلي في التنمية المحلية.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليسا وقدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة. لكن هادشي هذا غيتغير في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا. ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية آنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي الثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المجلسة.

ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكار. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع، ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
2: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العادة غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنو هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم أستاذ الفاضل؟
6: مرحبا أستاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع أنواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما، وخصوصا هو إثبات الهوية. ذاك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلي بالهوية ديالو ويثبت حتى الصفة، واش هو المالك، واش هو المستفيد، واش هو كاين وبلاش على طرف اخر. حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز سفر ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه، واش هو الطرف، واش هو ذاك البائع ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
2: قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه، الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه، اثبات الهويه ديال ذاك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك عندك سيد كيقول لك ودي انا ما عنديش البطاقه الوطنيه، عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز السفر، واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
6: لا، حتى شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. وهذوك من المسائل، يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوها هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد، لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد، لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير، يقدر يكون واش انتحال صفه، واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كندخلوش في هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه، يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه، راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي للمدير العام الامن الوطني وجدها، يعني في اسبوع راه كتجد، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك، فحنا كمكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد الاليه ديال التحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد، باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين، ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كنتيقلو باستعمال داك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقه الوطنيه، باش كنتاكد بانه فعلا داك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقه الوطنيه. اذا بالنسبه للبطاقه الوطنيه ما كيكونش فيها تساهل، ضروري تكون البطاقه الوطنيه، ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبه للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا اي وثيقه واحده اخرى. إلا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو إلى آخره، كيدلي بديك الساعات بعقص دياد ولا بالحالة المدنية إلى آخره.
2: نعم، كيف ما شرحتي الأستاذ الفاضل، خاصة أن كيف ما عرفت من عندكم على أن الآن المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزودة بواحد الأجهزة اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقة الهوية الوطنية أو البطاقة الوطنية اللي كتثبت لنا بالفعل الهوية ديال ذاك الشخص اللي هو قدامنا. إذا هذا أمر مهم جدا كيف أكيد. وهذه أيضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما أمكن على أننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونية بشكل مبسط حتى تعم الفائدة للجميع. إذا البطاقة الوطنية مهمة
6: لا غنى عنها، والمواطنين خصهم يتفهموا. إذا كان الموثق يعني كيتشبت بهذه البطاقة الوطنية، راه المصلحة ديالهم والمصلحة ديال الجميع. وحتى ذاك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش، كيجيب التوصيل ديال كي كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيدلي بالوصل، سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقة الوطني، البطاقة الوطنية اللي كتبت الهوية، وفهذا الشيء صراحة ما كنكونش فيه تساؤل لأنه بالغ الأهمية.
2: نعم، إذا من بعد ما كتبتوا من الهوية ديال الشخص اللي هو جاء عندكم المكتب عن طريق البطاقة الوطنية، شنو هي الوثائق الأخرى أستاذ الفاضل اللي كتطلبوا؟
6: كما قلنا كانت إثبات ديال الصفة، ربما واش هو فعلا المالك.
2: نعم،
6: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد، بان الوعد به في طرفين، كاين نعم. طرف الواعد وكاين طرف المستفيد، يعني طرف متعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل، الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه، يعني خصها تكون وكاله رسميه محرره من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول طرف لدى محكمة النقد. يعني الوكالة خاصها تسوفي واحد الشروط باش تكون صالحة في العملية ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
2: نعم أكيد، على أننا إن شاء الله في إحدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكالة في موضوع مستقل، لأن كاين أنواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام أننا نتكلمنا الآن كيف ما قلتي في إطار إثبات الصفة، واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان أنه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد، كيف ما قلتي أنه كيثبت الصفة ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكالة. الوكالة قلت أنه الوكالة لازم أنها تكون وكالة رسمية، إذا الوكالة اللي هي مصيبة في المقاطعة، الوكالة اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول، ولا كانت يعني أنها محررة عند المحامي المقبول لدى محكمة النقد، يعني كيف ما قلتي ثابتة التاريخ، هات الوكالة ما مقبولش
6: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونة الحقوق العينيه الوكاله خاصها تسوفي هذه الشروط، يعني ما سوفاش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عند اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
2: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه تبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم المكتب، شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ المنتظر؟
6: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق، مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ، وحتى لما كان عنده قديمه حنا ديك الساعه كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
2: نعم،
6: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات وفي شي موانع ديال البيع، دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه. خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
2: نعم،
6: اي واحد راه مالك راه هو عنده واحد مدخل ديال التملك، يا اما شراء يا اما استفد من شي هبه يا اما ورث.
2: نعم،
6: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
2: نعم، قبل ما نتكلم الوثائق الأخرى الأستاذ منتصر، تكلمتي على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمة جدا بعد البطاقة الوطنية، تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم، تكلمتي على شهادة الملكية. شهادة الملكية باش كنوضحوا دائما المشاهد الكرام على شكل خاصة تكون شهادة جديدة، ناخذوها جديدة ماشي قديمة، ماشي تقول عندي واحد الشهادة بقيت مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها الموثق. يعني الموثق الآن ممكن على أنه يطلبها حتى في حالة ما كانش عندك، كيف ما فهمت منكم الأستاذ الفاضل ممكن أنه يطلبها. لكن الوثيقة الثانية هو أصل التملك، أصل التملك ماشي هي شهادة الملكية. يعني الناس ربما أنهم باش يفرقوا ما بين المسألة، شهادة الملكية بعدها كيف ما فهمت من الأستاذ منتصر، وأصل التملك هو العقد باش تملكتي أنت يعني من نهار الأول، إما أنك شريتي ولا أنك خديتي هبة، قبلتي شي هبة ولا صدقة ولا أنك ورثتي إلى غير ذلك. يعني هذا هو أصل التملك، ذاك العقد باش تملك ذاك الإنسان
6: تماما، باش ذاك العقار ولا في الملكية ديالك.
2: نعم،
6: باش تم نقل الملكيه ديال داك العقار للملكيه ديالك، راه ضروري كان واحد الاجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا، يا اما ورث يا اما هبه يا اما شراء يا اما قسمه. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكونوا مدخل ديال التملك، والانسان البائع خصو يدلي بدل هذا العقد هذا ديال كيتبت التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو للحاله الاخرى ثاني هادو كنضروا دابا في العموم، لان كل حاله على حسب الحاله اللي كتطرح بين يدي الموثق. يقدر مثلا بعض الحالات كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى.
2: حنا
6: كنهضروا هنا في العموم، عاده نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع، واش هو شقه، واش هو دار السكن، واش هو متجر، واش هو مكتب.
2: نعم،
6: واش هو فيلا، واش هو ارض فلاحيه. نعم، يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثائق على حسب ديك النوع ديال العقار.
2: نعم،
6: نقدروا مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه. دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف، طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه. في الامارات. ففي هذه الحاله الا كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال نعم. ديك العماره.
2: نعم اسمح لي نطرح شنو هو نظام الملكيه المشتركه.
6: نظام الملكيه المشتركه هو واحد واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه للتوضيع باش نزيدو نوضحو ونحاولو نبسطو المعلومه. الى عندك انت واحد الشقه في واحد العماره راه عندك واحد جزء اللي هو مفرز اللي كتستافد منه بوحدك.
2: نعم اللي هو الملك ديالك الخاص هو
6: ديك ما كتخنعك فيه حتى شي واحد
2: من الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل.
6: تمام نعم. وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها انت وجيران ديالك الدروج السطاح الكراج الى كان شي جرده الى كان شي مسبح هذوك هما اجزاء غير مفرزه. فذاك النظام هو اللي كيحدد لينا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير مفرزه. يعني باش عرفت مثلا في الكراج تعرف ذاك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل تحط فيه الطوموبيل واش ديالك بوحدك واش عندك واحد
2: المكان مخصص
6: الموقف ديالك بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك ولا ربما راه ملكيه مشتركه هو مع جميع السكان. وكيحدد حتى طريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت. يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك كينظم ديك الحياه ما بين السكان في ديك العمارة.
2: ممتاز. إذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقة في ملكية مشتركة أو مجر لابد من أنكم كتطلبوا داك النظام ديال الملكية المشتركة.
6: تماما باش كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس. أنا خصوصا أن دابا الملكية المشتركة راه دخلت المغرب هذه سنين باش دخلت المغرب وكاين عمارات اللي فيهم الكراجات كاين عمارات اللي ما فيهمش الكراجات كاين يعني بزاف ديال الحالات.
2: كيوقع إشكالات كبيرة بعد نوبات كيف ما كتقول الأستاذ الفاضل خاصة ولا كان مثلا متجر واش كيستافد من السطاح ما كيستافدش من السطاح الى غير ذلك. وهذه مجموعه ديال الاشكالات ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال النظام الملكيه المشتركه كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
6: اكيد نعم. اكيد انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه واش داك المتجر يمكن يصاد من الاسانسور واش ما يصادش من الاسانسور ولا كان شي مسبح. يعني كاين بزاف ديال الحالات والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحقوق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن ديك في ديك العماره بلا ما يعني ما تادي الجيران ديالك. كذلك كنطلبوا البلان كاتاستخال تصميم ديال الطابق توبوغرافي ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع. هذا واحد لو دوكيمون اللي واحد الوثيقه اللي مهمه جدا باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع. لان كيقدروا يوقعوا اخطاء وكاين بزاف ديال الحالات كتقام مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد وربما سكن في الشقه المقابله ليها
2: جارو اللي ساكن فيها جارو.
6: تماما.
2: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها هي الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع واذكر انكم موثق بسلام نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
6: مرحبا استاذ هشام.
2: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية كاترين فوتران، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وفي ختام هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس، وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
3: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة، وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيف، وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
2: بعد توقيع الاتفاقيتين، قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية، واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
4: احنا بحاجة لهذا الدعم اللي موجود، ولهاي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوفوا النور ونخدم هاي الفئة المكفوفين وضعاف بصريا.
5: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلالية اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
2: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026، الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس، وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بالرباط، انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات المحدثة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2-23-80 الصادر بتاريخ 21 منذ جنبر سنة 2023. الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى ولا سيما الفيضانات. وامتدادا للجهود المبذولة على المستوى الوطني وحرصا على ضمان التنزيل الميداني لتدابير اليقظة والتدخل، تواصل لجان اليقظة الجهوية والإقليمية تحت رئاسة الولاة والعمال عقد اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تطلع اللجان الجهوية بتنسيق أعمال التتبع والمواكبة على المستوى الجهوي وتعزيز التنسيق بين اللجان الإقليمية التي تتولى بدورها على وجه الخصوص اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنسيق وتتبع عمليات التدخل والإنقاذ ومواكبة إعادة المرافق الحيوية إلى وضعها الطبيعي مع بقائها في حالة انعقاد مستمر خلال أحداث الفيضانات إلى حين زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى حالتها العادية. ويشكل الاطلاع المنتظم لهذه اللجنة بمهامها ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية لتدبير الفيضانات والمخاطر المرتبطة بها وتجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة والرامية إلى تعزيز قدراتنا في التتبع والتوقع وتطوير إمكانياتنا الاستباقية بما يمكن من تجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام الكوارث بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له. ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: حالة الطقس

0: تحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتنثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و 24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو دون تغيير يذكر فيما تبقى من أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
3: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لسد قدوسه، اللي نحاولوا اننا ناخذوا واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقينات ديال السدود وايضا البرك المائيه، وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
2: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورا.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
2: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
3: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي، كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
2: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: افتتحت بالناظور فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المديق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المديق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقنات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
9: نحن اليوم بمركز بودنيب حاولنا أننا نستقيو الدواوير المجاورة لسد قدوسة اللي حاولوا أننا ناخذ واحد الرسالة ديال التوعية والتحسيس ونشر واحد المجموعة من الرسائل بمخاطر السباحة في هذه الحقينات ديال السدود وأيضا البرك المائية وخاصة في هذه درجات الحرارة المرتفعة.
8: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بإقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورا.
5: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
10: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخين راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين، شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتاب الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
5: هذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. كما قلنا هي الحملة الثانية، كانت هناك الحملة الأولى اللي كانت السنة الماضية واللي خلفات واحد النتائج جد إيجابية في مجال ديال التوعية والتحسيس.
4: هذه الندوة تتوخى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتشجيع اعتماد حلول علمية وعملية تضمن الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة لهذه الفئة كمدخل أساسي لتحقيق الاندماج الفعلي.
6: ولقاء آخر من اللقاءات التي تتم على المستوى الجهوي لتتمين مسار الذي يقود جلالة الملك على المستوى الوطني، لا سيما من خلال مؤسسة محمد الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته، أشياء كثيرة
7: في إطار يعني البرنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين ظروف ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم يعني فرصة من أجل إبراز قدراتهم التعليمية.
4: وعلى هامش هذا اللقاء تم إقامة معرض للمنتجات المجهلية وإبداعات الصناعة التقليدية من إنتاج أشخاص في وضعية إعاقة بجهة الشرق، شكل منصة تفاعلية لإبراز مهاراتهم الإبداعية ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم الفعلي في التنمية المحلية.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
9: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
10: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
11: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
10: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر.
12: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية كاترين فوتران، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وفي ختام هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
3: غيم راديو،

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي أنلو إينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
5: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب ثمان مصورات فوتوغرافيات مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية مصحوبة بضباب محلي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتنثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية والسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو دون تغيير يذكر فيما تبقى من أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب بالجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية، منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونيا والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض منزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكار. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحريقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
10: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
14: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيف وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
10: بعد توقيع الاتفاقيتين، قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
15: احنا بحاجة لهذا الدعم اللي موجود، ولهي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوف النور ونخدم هاي الفئة المكفوفين وضعاف بصريا.
16: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلالية اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
3: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026 الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بالمدينة الحمراء مراكش، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفلة تميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026، احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين، تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
2: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأداب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
3: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
1: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم، شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
4: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
5: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
1: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المال البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم للسيادة المغرب على صحرائه عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
6: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
8: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
0: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، ويأتي هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقية الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وليلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل 24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليسا وقدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة. لكن هادشي هذا غيتغير في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا. ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية آنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي ثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المجد.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هاد الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس، كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاين قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول، من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الاحمر، الصفر، الخضر، وكن

0: بحال الدجاجه ولا الستاره كما كنقولوا ليها، كتكون شويه صعيبه في الخدمه حيت كتبغي الخدمه ديال الليل بالبره والخيط والقلاده. هادو هما اصعب المراحل اللي كيكونوا في السر.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كياخذ منك إنجاز سرج واحد؟
0: على حسب، مثلا بحال الا كان مثلا السرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين كياخذ واحد مثلا من 3 ايام حتى الاسبوع على حسب الخدمه اللي فيه. ولا كان مثلا خدمه ديال اليد وفيها سفيفه وفيها خدمه مزيانه كيوصل ما بين 10 ايام حتى 20 يوم.
1: اكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسه الفنيه ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحله التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصيه ديالو؟
0: الزواقات اغلبيه كناخذوها من الطبيعه، من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هادشي بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا. وكاين اللي كيمثلا كيبغي سامبل، ما كيبغيش هذوك الزواقات، على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها. واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
0: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية. كاين مستقبل في الصناعة التقليدية، ورا الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب انهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى ان هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن أن يقوم بها

0: وفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي سادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما رئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
5: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
6: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
7: لا هنا انتري ندوا ايفيتي ندوا بار انتري لا هنا انتري تيوا سي ميو دو بارتي لا هو يا لا سيكوريتي لا هو سي با سي با مال ا رانتري لا هو تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تيوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: بالرباط انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات المحدثة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2-23-80 الصادر بتاريخ 21 من دجنبر سنة 2023. الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى ولا سيما الفيضانات. وامتدادا للجهود المبذولة على المستوى الوطني وحرصا على ضمان التنزيل الميداني لتدابير اليقظة والتدخل، تواصل لجان اليقظة الجهوية والإقليمية تحت رئاسة الولاة والعمال عقد اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تطلع اللجان الجهوية بتنسيق أعمال التتبع والمواكبة على المستوى الجهوي وتعزيز التنسيق بين اللجان الإقليمية التي تتولى بدورها على وجه الخصوص اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنسيق وتتبع عمليات التدخل والإنقاذ ومواكبة إعادة المرافق الحيوية إلى وضعها الطبيعي مع بقائها في حالة انعقاد مستمر خلال أحداث الفيضانات إلى حين زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى حالتها العادية. ويشكل الاطلاع المنتظم لهذه اللجنة بمهامها ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية لتدبير الفيضانات والمخاطر المرتبطة بها وتجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة والرامية إلى تعزيز قدراتنا في التتبع والتوقع وتطوير إمكانياتنا الاستباقية بما يمكن من تجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام الكوارث بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو، وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ، وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكوغنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
11: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال. وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
12: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل24 منتخب وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليساو قدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة. لكن هادشي هذا غيتغير في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا. ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية أنذاك وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وغتوج بلقبها العالمي الثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
3: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له. ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع. ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
6: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
7: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة الحديث مازال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا على الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العادة غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. شنا هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم أستاذ الفاضل؟
6: مرحبا أستاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع أنواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما خصوصا هو إثبات الهوية. داك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلي بالهوية ديالو ويثبت حتى الصفة. واش هو المالك؟ واش هو المستفيد؟ واش واكين وبلاش على طرف اخر؟ حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز السفر ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه في اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه لو واش هو الطرف واش هو ذاك البائع ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
7: نعم قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه اثبات الهويه ديال ذاك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك عندك سيد كيقول لك اودي انا ما عنديش البطاقه الوطنيه عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز السفر واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
6: لا شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. وهذوك المسائل يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوها هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير. يقدر يكون واش انتحال صفه واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كتخش في هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي للمدير العام الامن الوطني وجدها يعني في اسبوع كتجد ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك فاحنا كمكاتب المتقن كلها مجهزه بواحد الاليه ديال تحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين ولا مثلا ولا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كتيقلو باستعمال داك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقه الوطنيه باش كنتاكدوا بانه فعلا داك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقه الوطنيه. اذا بالنسبه للبطاقه الوطنيه ما كيكونش فيها تساهل ضروري تكون البطاقه الوطنيه ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبه للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا اي وثيقه واحده اخرى. إلا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو إلى آخره كيدلي بديك الساعات بعقزديات ولا بالحالة المدنية إلى آخره.
7: نعم كيف ما شرحتي الأستاذ الفاضل خاصة أن كيف ما عرفت من عندكم على أن الآن المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزودة بواحد الأجهزة اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقة الهوية الوطنية أو البطاقة الوطنية اللي كتثبت لنا بالفعل الهوية ديال ذاك الشخص اللي هو قدامنا. إذا هذا أمر مهم جدا كيف وهذه أيضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما أمكن على أننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونية بشكل مبسط حتى تعم الفائدة للجميع. إذا البطاقة الوطنية مهمة
6: لا غنى عنها. والمواطنين خصهم يتفهموا إذا كان الموثق يعني كيتشبت بهذه البطاقة الوطنية راه المصلحة ديالو هما المصلحة ديال الجميع. وحتى داك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش كيجيب التوصيل ديال كيو كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيدلي بالوصل سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقه الوطنيه اللي كتبت الهويه. وفهاد الشيء من الصراحه ما كيكونش فيه تساهل لانه بالغ الاهميه.
7: نعم اذا بعد ما كتبتوا من الهويه ديال الشخص اللي هو جا عندكم المكتب عن طريق البطاقه الوطنيه شنو هي الوثائق الاخرى استاذ الفاضل اللي كتطلبوا؟
6: كما قلنا كانت اثبات ديال الصفه ربما واش هو فعلا المالك.
7: نعم
6: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بيع. الوعد بيع فيه طرفين كاين الطرف الواعد وكاين الطرف المستفيد يعني الطرف المتعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل. الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه يعني خصها تكون وكاله رسميه محرر من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف لدى محكمه النقد. يعني الوكاله تيخصها تسوفي واحد الشروط باش تكون صالحه في العمليه ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
7: نعم اكيد على اننا ان شاء الله في احدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكاله في موضوع مستقل لان كاين انواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام اننا تكلمنا الان كيف ما قلتي في اطار اثبات الصفه واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان انه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي انه كيثبت الصفه ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكاله. الوكاله قلت انه الوكاله لازم انها تكون وكاله رسميه. اذا الوكاله اللي هي مصيبه في المقاطعه الوكاله اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول ولا كانت يعني انها محرره عند المحامي المقبول لدى محكمه النقد يعني كيف ما قلتي ثابته التاريخ هذه الوكاله ما مقبولش
6: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونه الحقوق العينيه الوكاله خصها تسوفي هذه الشروط. الا ما سوفاش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عند اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
7: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه ثبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم المكتب. شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ منتصر؟
6: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ وحتى لما كان عنده قديمه. حنا ديك الساعه كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
7: نعم.
6: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات واش فيه شي موانع ديال البيع. دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه. خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
7: نعم.
6: اي واحد راه مالك راه هو عنده واحد مدخل ديال التملك يا اما شراء يا اما استفاد من شي هبه يا اما ورث.
7: نعم.
6: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
7: نتكلموا على الوثائق الاخرى. الاستاذ منتصر تكلمتي على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمه جدا من بعد البطاقه الوطنيه. تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم. تكلمتي على شهاده الملكيه. شهاده الملكيه باش كنوضحوا دائما المشاهد الكرام ها شكل خاصها تكون شهاده جديده ناخذوها جديده ماشي قديمه. ماشي تقول عندي واحد الشهاده بقيت مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها الموثق. يعني الموثق الان ممكن على انه يطلبها حتى في حاله ما كانش عندك كيف ما فهمت منكم الاستاذ الفاضل ممكن انه يطلبها. لكن الوثيقه الثانيه هو اصل التملك. اصل التملك ماشي هي شهاده الملكيه. يعني الناس ربما انهم باش يفرقوا ما بين هذه المساله. شهاده الملكيه بوحدها كيف ما فهمت من الاستاذ منتصر واصل التملك هو العقد باش تملكتي انت يعني من النهار الاول. اما انك شريتي ولا انك خديتي هبه قبلتي شي هبه ولا صدقه ولا انك ورثتي الى غير ذلك. يعني هذا هو اصل التملك ذاك العقد باش تملك ذاك الانسان
6: تماما باش ذاك العقار ولا في الملكيه ديالك.
7: نعم.
6: باش تم نقل الملكيه ديال داك العقار للملكيه ديالك راه ضروري كان واحد الاجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا يا اما ورث يا اما هبه يا اما شراء يا اما قسمه. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكون مدخل ديال التملك والانسان البائع خصو يدلي بهذا هذا العقد هذا ديال كتب التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو الحاله الاخرى هادو كنهضروا دابا في العموم لان كل حاله على حسب الحاله اللي كتطرح بين يدي الموثق. قدر مثلا بعض الحاجات كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى.
7: نعم.
6: احنا كنهضروا هنا في العموم عاده نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع واش هو شقه واش هو دار السكن واش هو متجر واش هو مكتب.
7: نعم.
6: واش هو فيلا واش هو ارض فلاحيه. نعم. يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثيقه على حسب ديك على حسب ديك النوع ديال العقار.
7: نعم.
6: نقدروا مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه. دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف. طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في العمارات. ففي هذه الحاله الا كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال ديك ديال ديك العماره.
7: نعم اسمح لي انت شنو هو نظام الملكيه المشتركه؟
6: نظام الملكيه المشتركه هو واحد هو واحد واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه اللي توضع باش نزيد نوضحوا ونحاولوا نبسطوا المعلومه. الى عندك انت واحد الشقه في واحد العماره راه عندك واحد الجزء اللي هو مفرز اللي كتستافد منه بوحدك
7: نعم ديال الملك ديالك الخاص هو
6: ديك من عندك فيه حتى شي واحد
7: من الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل
6: تماما نعم. وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها حتى الجيران ديالك الدروج السطاح الكراج الا كان شي جردان الا كان شي مسبح هذوك هما اجزاء غير مفرزه فذاك النظام هو اللي كيحدد لينا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير مفرزه يعني باش عرفت مثلا في الكراج تعرف ديك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل الا تحط فيه الطوموبيل واش ديالك بوحدك واش عندك واحد
7: المكان مخصص
6: الموقف ديالك نعم. بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك ولا ربما راه ملكيه مشتركه هو مع جميع السكان وكيحدد حتى الطريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب ديال التصويت نعم. يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك ديك الحياه ما بين السكان في ديك العمار
7: ممتاز اذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقه في ملكيه مشتركه او مجر لابد من انكم كتطلبوا داك النظام ديال الملكيه المشتركه
6: تماما باش كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس لان خصوصا ان دابا الملكيه المشتركه دخلت المغرب هذه سنين باش دخلت المغرب وكاين عمار اللي فيهم الكراجات كاين عمار اللي ما فيهمش الكراجات كاين يعني بزاف ديال الحالات
7: كيوقع اشكالات كبيره بعد نوبه كيف ما كتقول الاستاذ الفاضل خاصه ولا كان مثلا متجر واش كيستافد من السطاح ما كيستافدش من السطاح الى غير ذلك وهذه مجموعه ديال الاشكالات ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال النظام الملكيه المشتركه كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله
6: اكيد نعم. اكيد اكيد انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه واش داك المتجر يمكن يصاد من لاسونسور واش ما يصادش من لاسونسور ولا كان شي مسبح يعني كاين بزاف ديال الحالات والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن ديك في ديك العماره بلا ما يعني ما تادي الجيران ديالك
7: نعم
6: كذلك كنطلب البلان كاداسترال التصميم ديال ديال ديال ديال الطابق الطوبوغرافي ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع هذا واحد لو دوكيمون اللي واحد الوثيقه اللي مهمه جدا باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع لان كيقدروا يوقعوا اخطاء وكاين بزاف ديال الحالات كتبقى مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد وربما سكن في الشقه المقابله ليها
7: جارو اللي ساكن فيها جارو
6: تماما
7: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها في الحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع واذكر انكم موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا شكرا لكم مره اخرى
6: مرحبا استاذ هشام
7: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
1: لان المعرفه القانونيه ضروريه في حياتنا اليوميه ولان الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو
0: ريم راديو
1: الخبر من المصدر حالة الطقس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حاراً إلى محلياً جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية مصحوبة بضباب محلي فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتنثر حبات من الغبار محليا
8: وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و 24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو دون تغيير يذكر فيما تبقى من أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف. ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
10: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيف وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
9: بعد توقيع الاتفاقيتين قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
11: احنا بحاجة لهذا الدعم اللي موجود ولهاي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوف النور ونخدم هاي الفئة المكفوفين وضعاف بصريا.
12: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلالية اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
9: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026 الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقنات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
1: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لسد قدوسة اللي نحاولوا اننا ناخذ واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقنات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
0: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب 8 مصورات فوتوغرافيات مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
2: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.
6: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
8: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
7: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجال، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
9: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال لا دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن ظن الناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
10: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء وكنشكرهم ان استفدنا معهم بالمبادره ديال باش جهزوا لنا هذه التجهيزات ديال المشتل اللي تخصص ديالنا هو انتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله في الساعه غادي مزيان، ونتمنوا الخير من القدام إن شاء الله.
7: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية، منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: الإذاعة الأقرب إليكم.

0: المدرسة خلال هذا الموسم الجامعي؟
1: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأداب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب للخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
2: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
0: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
3: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
4: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
0: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المال البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
8: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.

0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين، شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
3: هذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة، واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. كما قلنا هي الحملة الثانية. كانت هناك الحملة الأولى اللي كانت السنة الماضية واللي خلفت واحد النتائج جد إيجابية في مجال ديال التوعية والتحسيس.
2: هذه الندوة تتوخى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتشجيع اعتماد حلول علمية وعملية تضمن الولوج المنصف والمشاركة الكاملة لهذه الفئة كمدخل أساسي لتحقيق الاندماج الفعلي.
4: ولقاء آخر من اللقاءات التي تتم على المستوى الجهوي لتتمين مسار الذي يقود جلالة الملك على المستوى الوطني، لا سيما من خلال مؤسسة محمد الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته، أشياء كثيرة
5: في إطار يعني البرنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين ظروف ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم يعني فرصة من أجل إبراز قدراتهم التعليمية.
2: وعلى هامش هذا اللقاء تم إقامة معرض للمنتجات المجانية وإبداعات الصناعة التقليدية من إنتاج أشخاص في وضعية إعاقة بجهة الشرق، شكل منصة تفاعلية لإبراز مهاراتهم الإبداعية ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم الفعلي في التنمية المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس مانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
8: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
7: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
6: راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية كاترين فوتران، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وفي ختام هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال الريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكار. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي هذا الاجتماع تكريسا لشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباتيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، شعار لقاء احتضنته مدينة فاس، لقاء أكد خلاله ثلة من الخبراء والفاعلين المغاربة والأجانب أن العاصمة الروحية للمملكة تتوفر على جميع المؤهلات التقنية والبنيوية اللازمة للانتقال نحو نموذج متكامل للمدينة الذكية يرتكز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات العمومية.
6: We are excited to be here because it's very important.
5: يسعدنا كثيرا أن نكون هنا لأن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة إلينا. مدينة فاس تمتلك المقومات التقنية والبنيوية الضرورية للتحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، غير أن هذا التحول يقتضي الرفع من كفاءة وفعالية تدبير مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس، وهو ما مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة.
7: غادي نخدموا على جوج انواع ديال الشق، هو الشق تبعت حق التكنولوجي في اطار واحد البنيات بنيه عتيقه ديال المدينه وداكشي، وميم طون غادي نحاولوا ما امكن ان ندخلوا الشق البيئي والشق الاجتماعي في باش يكونوا عندنا واحد الذكاء ديال المدينه الذكيه بمعنى الكلمه اللي ستاخذ جميع الاطراف ديال السيوا ديال المدينه الذكيه.
5: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الرؤية والتحديات وآفاق تنفيذ استراتيجية المدينة الذكية، إلى جانب استشراف فرص الذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة المنطقة الجنوبية، والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
9: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني بالرباط طبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
11: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
10: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
12: راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
13: بالرباط انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات المحدثة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2-23-80 الصادر بتاريخ 21 من دجنبر سنة 2023. الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى ولا سيما الفيضانات. وامتدادا للجهود المبذولة على المستوى الوطني وحرصا على ضمان التنزيل الميداني لتدابير اليقظة والتدخل، تواصل لجان اليقظة الجهوية والإقليمية تحت رئاسة الولاة والعمال عقد اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تطلع اللجان الجهوية بتنسيق أعمال التتبع والمواكبة على المستوى الجهوي وتعزيز التنسيق بين اللجان الإقليمية التي تتولى بدورها على وجه الخصوص اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنسيق وتتبع عمليات التدخل والإنقاذ ومواكبة إعادة المرافق الحيوية إلى وضعها الطبيعي مع بقائها في حالة انعقاد مستمر خلال أحداث الفيضانات إلى حين زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى حالتها العادية. ويشكل الاطلاع المنتظم لهذه اللجنة بمهامها ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية الوطنية لتدبير الفيضانات والمخاطر المرتبطة بها وتجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة والرامية إلى تعزيز قدراتنا في التتبع والتوقع وتطوير إمكانياتنا الاستباقية بما يمكن من تجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام الكوارث بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي أن لوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
0: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو، وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ، وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
16: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو يعني معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره يعني 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
15: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
17: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدوا الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينه في تونات، اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن الظن للناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
18: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء، وكنشكرهم أن استفدنا معهم بالمبادرة ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي تخصص ديالنا هو إنتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعة غادي مزيان، ونتمنوا الخير من القدام إن شاء الله.
15: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
12: غيم راديو.
0: غيم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
12: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
20: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيل، وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
13: بعد توقيع الاتفاقيتين قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
20: احنا بحاجه لهذا الدعم اللي موجود ولهي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوف النور ونخدم هاي الفئه المكفوفين وضعاف بصريا.
21: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلاليه اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
13: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026 الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: غيم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
22: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورني الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورني شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
6: غيم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
23: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
24: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية مصحوبة بضباب محلي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتنطر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو دون تغيير يذكر فيما تبقى من أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
7: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب 8 مصورات فوتوغرافية مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحريفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس، كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاين قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار، الصفر، الخضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: بارك الله عليك سيونس. صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاين مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال اليد بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كياخذ منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال لك كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين.

0: من التوراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
0: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. ورا الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
7: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
6: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حبست الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.
10: رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل 24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليساو قدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة، لكن هادشي هذا غيتغير. في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية آنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي الثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
6: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
7: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
8: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو بار انتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، شعار لقاء احتضنته مدينة فاس. لقاء أكد خلاله ثلة من الخبراء والفاعلين المغاربة والأجانب أن العاصمة الروحية للمملكة تتوفر على جميع المؤهلات التقنية والبنيوية اللازمة للانتقال نحو نموذج متكامل للمدينة الذكية، يرتكز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات العمومية.
10: We are excited to be here because it's a very important.
9: يسعدنا كثيرا أن نكون هنا لأن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة إلينا. مدينة فاس تمتلك المقومات التقنية والبنيوية الضرورية للتحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، غير أن هذا التحول يقتضي الرفع من كفاءة وفعالية تدبير مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس، وهو ما مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة.
11: هادي نخدموا على جوج انواع ديال الشق، هو الشق تبعه حق التكنولوجي في اطار واحد البنيات بنيه عتيقه ديال المدينه وداكشي، وميمطون غادي نحاولوا ما امكن ان ندخلوا الشق البيئي والشق الاجتماعي في باش يكونوا عندنا واحد الذكاء ديال المدينه الذكيه بمعنى الكلمه اللي ستاخذ جميع الاطراف ديال السيوا ديال المدينه الذكيه.
9: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الرؤية والتحديات وآفاق تنفيذ استراتيجية المدينة الذكية، إلى جانب استشراف فرص الذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم للسيادة المغرب على صحرائه، عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس مانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
3: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
2: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي أن لوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
7: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الطواوير المجاوره لسد قدوسه، اللي نحاولوا اننا ناخذوا واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقينات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
6: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بإقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول التفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكار. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو. غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالرباط انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات المحدثة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2-23-80 الصادر بتاريخ 21 من دجنبر سنة 2023. الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز صمود المجالات الحاويات الترابية في مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى ولا سيما الفيضانات. وامتدادا للجهود المبذولة على المستوى الوطني وحرصا على ضمان التنزيل الميداني لتدابير اليقظة والتدخل، تواصل لجان اليقظة الجهوية والإقليمية تحت رئاسة الولاة والعمال عقد اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تطلع اللجان الجهوية بتنسيق أعمال التتبع والمواكبة على المستوى الجهوي وتعزيز التنسيق بين اللجان الإقليمية التي تتولى بدورها على وجه الخصوص اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنسيق وتتبع عمليات التدخل والإنقاذ ومواكبة إعادة المرافق الحيوية إلى وضعها الطبيعي مع بقائها في حالة انعقاد مستمر خلال أحداث الفيضانات إلى حين زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى حالتها العادية. ويشكل الاطلاع المنتظم لهذه اللجنة بمهامها ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية لتدبير الفيضانات والمخاطر المرتبطة بها وتجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة والرامية إلى تعزيز قدراتنا في التتبع والتوقع وتطوير إمكانياتنا الاستباقية بما يمكن من تجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام الكوارث بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني بالرباط الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل، كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
10: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب،
13: ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
14: الخبر من المصدر.
15: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية كاترين فوتران، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وفي ختام هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
14: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
8: أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين، شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
4: وهذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. كما قلنا هي الحملة الثانية. كانت هناك الحملة الأولى اللي كانت السنة الماضية واللي خلفت واحد النتائج جد إيجابية في مجال ديال التوعية والتحسيس.
3: هذه الندوة تتوخى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتشجيع اعتماد حلول علمية وعملية تضمن الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة لهذه الفئة كمدخل أساسي لتحقيق الاندماج الفعلي.
5: ولقاء آخر من اللقاءات التي تتم على المستوى الجهوي لتتمين مسار الذي يقود جلالة الملك على المستوى الوطني، لا سيما من خلال مؤسسة محمد الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته، أشياء كثيرة
6: في إطار يعني برنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين ظروف ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم يعني فرصة من أجل إبراز قدراتهم التعليمية.
3: وعلى هامش هذا اللقاء تم إقامة معرض للمنتجات المجانية وإبداعات الصناعة التقليدية من إنتاج أشخاص في وضعية إعاقة بجهة الشرق، شكل منصة تفاعلية لإبراز مهاراتهم الإبداعية ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم الفعلي في التنمية المحلية.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
7: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، شعار لقاء احتضنته مدينة فاس. لقاء أكد خلاله ثلة من الخبراء والفاعلين المغاربة والأجانب أن العاصمة الروحية للمملكة تتوفر على جميع المؤهلات التقنية والبنيوية اللازمة للانتقال نحو نموذج متكامل للمدينة الذكية يرتكز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات العمومية.
9: We are excited to be here because it's a very important.
8: يسعدنا كثيرا أن نكون هنا لأن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة إلينا. مدينة فاس تمتلك المقومات التقنية والبنيوية الضرورية للتحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، غير أن هذا التحول يقتضي الرفع من كفاءة وفعالية تدبير مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس، وهو ما مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة.
10: هادي نخدموا على جوج انواع ديال الشق، هو الشق تبعه حق التكنولوجي في اطار واحد البنيات بنيه عتيقه ديال المدينه وداكشي، وميمطون غادي نحاولوا ما امكن ان ندخلوا الشق البيئي والشق الاجتماعي في باش يكونوا عندنا واحد الذكاء ديال المدينه الذكيه بمعنى الكلمه اللي ستاخذ جميع الاطراف ديال السيوه ديال المدينه الذكيه.
8: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الرؤية والتحديات وآفاق تنفيذ استراتيجية المدينة الذكية، إلى جانب استشراف فرص الذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس، وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
11: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة، وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيف، وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
8: بعد توقيع الاتفاقيتين، قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية، واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
11: احنا بحاجة لهذا الدعم اللي موجود، ولهاي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوفوا النور ونخدم هاي الفئة المكفوفين وضعاف بصريا.
12: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلالية اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
8: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026، الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس، وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم للسيادة المغرب على صحرائه، عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس مانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
14: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية اللي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
13: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلق جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديا. ريم راديو.
1: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة

0: موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
4: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
0: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
3: افتتحت بالناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى

0: انطلقت بمارينا مدينة المديق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
1: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المديق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
5: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
4: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
6: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال لا دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن ظن الناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
7: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء وكنشكرهم ان استفدنا معهم بالمبادره ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي تخصص ديالنا هو انتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله في الساعه غادي مزيان ونتمنوا الخير من القدام إن شاء الله.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما رئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني بالرباط الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية كاترين فوتران، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وفي ختام هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
1: غريم راديو، غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
3: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية مصحوبة بضباب محلي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتنثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو دون تغيير يذكر فيما تبقى من أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو، وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ، وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكرة.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل 24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليساو قدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة، لكن هاد الشيء هذا غيتغير. في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية آنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي الثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
3: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لسد قدوسه اللي نحاولوا اننا ناخذوا واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقينات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
2: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بإقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين، شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
4: هذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. كما قلنا هي الحملة الثانية، كانت هناك الحملة الأولى اللي كانت السنة الماضية واللي خلفت واحد النتائج جد إيجابية في مجال ديال التوعية والتحسيس.
2: هذه الندوة تتوخى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتشجيع اعتماد حلول علمية وعملية تضمن الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة لهذه الفئة كمدخل أساسي لتحقيق الاندماج الفعلي.
5: ولقاء آخر من اللقاءات التي تتم على المستوى الجهوي لتثمين مسار الذي يقود جلالة الملك على المستوى الوطني، لا سيما من خلال مؤسسة محمد الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته وأشياء كثيرة
6: في إطار يعني برنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين ظروف ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم يعني فرصة من أجل إبراز قدراتهم التعليمية.
2: وعلى هامش هذا اللقاء تم إقامة معرض للمنتجات المجانية وإبداعات الصناعة التقليدية من إنتاج أشخاص في وضعية إعاقة بجهة الشرق، شكل منصة تفاعلية لإبراز مهاراتهم الإبداعية ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم الفعلي في التنمية المحلية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكار. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات المحدثة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2-23-80 الصادر بتاريخ 21 منذ جنبر سنة 2023. الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة الظواهر الطبيعية القصوى ولا سيما الفيضانات. وامتدادا للجهود المبذولة على المستوى الوطني وحرصا على ضمان التنزيل الميداني لتدابير اليقظة والتدخل، تواصل لجان اليقظة الجهوية والإقليمية تحت رئاسة الولاة والعمال عقد اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تطلع اللجان الجهوية بتنسيق أعمال التتبع والمواكبة على المستوى الجهوي وتعزيز التنسيق بين اللجان الإقليمية التي تتولى بدورها على وجه الخصوص اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنسيق وتتبع عمليات التدخل والإنقاذ ومواكبة إعادة المرافق الحيوية إلى وضعها الطبيعي مع بقائها في حالة انعقاد مستمر خلال أحداث الفيضانات إلى حين زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى حالتها العادية. ويشكل الاطلاع المنتظم لهذه اللجنة بمهامها ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية لتدبير الفيضانات والمخاطر المرتبطة بها وتجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة والرامية إلى تعزيز قدراتنا في التتبع والتوقع وتطوير إمكانياتنا الاستباقية بما يمكن من تجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام الكوارث بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: بالمدينة الحمراء مراكش، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفل التميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026 احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
8: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
9: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
2: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
10: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
11: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعبة وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
2: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المالي البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
12: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم. وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي أن لوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية، منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم للسيادة المغرب على صحرائه، عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
6: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها
3: صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
5: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقية المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
3: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو يعني معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره يعني 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
2: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
4: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدوا الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينه في تونات، اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن ظن الناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
5: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء، وكنشكرهم أن استفدنا معهم بالمبادرة ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي تخصص ديالنا هو إنتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعة غادي مزيان، ونتمنوا الخير من القدام إن شاء الله.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليساو قدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة. لكن هادشي هذا غيتغير في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا. ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية آنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي الثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المهمة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين، شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
5: هذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة، واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع

0: الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته، أشياء كثيرة
1: في إطار يعني البرنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين ظروف ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم يعني فرصة من أجل إبراز قدراتهم التعليمية.
2: وعلى هامش هذا اللقاء تم إقامة معرض للمنتجات المجهلية وإبداعات الصناعة التقليدية من إنتاج أشخاص في وضعية إعاقة بجهة الشرق، شكل منصة تفاعلية لإبراز مهاراتهم الإبداعية ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم الفعلي في التنمية المحلية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقية الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب ثمان مصورات فوتوغرافيات مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي

0: وهبابات. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفن عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني بالرباط الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي أن لوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية مصحوبة بضباب محلي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتنثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و 24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو دون تغيير يذكر فيما تبقى من أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالب العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتري اون دوا ايفيتي اون دوا با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو، وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ، وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
5: غيم راديو.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالرباط انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات المحدثة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2380 الصادر بتاريخ 21 من دجنبر سنة 2023. الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز صمود المجالات الحياه الترابيه في مواجهه الظواهر الطبيعيه القصوى ولا سيما الفيضانات. وامتدادا للجهود المبذوله على المستوى الوطني وحرصا على ضمان التنزيل الميداني لتدابير اليقظه والتدخل، تواصل لجان اليقظه الجهويه والاقليميه تحت رئاسه الولاه والعمال عقد اجتماعاتها بصفه دوريه، حيث تطلع اللجان الجهويه بتنسيق اعمال التتبع والمواكبه على المستوى الجهوي وتعزيز التنسيق بين اللجان الاقليميه التي تتولى بدورها على وجه الخصوص اتخاذ التدابير الوقائيه اللازمه وتنسيق وتتبع عمليات التدخل والإنقاذ ومواكبة إعادة المرافق الحيوية إلى وضعها الطبيعي مع بقائها في حالة انعقاد مستمر خلال أحداث الفيضانات إلى حين زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى حالتها العادية. ويشكل الاطلاع المنتظم لهذه اللجنة بمهامها ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية لتدبير الفيضانات والمخاطر المرتبطة بها وتجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة والرامية إلى تعزيز قدراتنا في التتبع والتوقع وتطوير إمكانياتنا الاستباقية بما يمكن من تجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام الكوارث بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالمدينة الحمراء مراكش، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفل التميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026 احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين، تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
11: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
12: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
10: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
13: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
14: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
10: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المال البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما رئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
5: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة، وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيف، وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
4: بعد توقيع الاتفاقيتين قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية، واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
6: احنا بحاجة لهذا الدعم اللي موجود، ولهاي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوف النور ونخدم هاي الفئة المكفوفين وضعاف بصريا.
7: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلالية اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
4: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026 الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس.
1: الخبر من المصدر.
8: السؤال. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
11: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول التفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكار. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
10: الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
10: الأخبار

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
3: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي، كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
2: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
6: نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، شعار لقاء احتضنته مدينة فاس. لقاء أكد خلاله ثلة من الخبراء والفاعلين المغاربة والأجانب أن العاصمة الروحية للمملكة تتوفر على جميع المؤهلات التقنية والبنيوية اللازمة للانتقال نحو نموذج متكامل للمدينة الذكية، يرتكز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات العمومية.
7: We are excited to be here because it's very important.
6: يسعدنا كثيرا أن نكون هنا لأن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة إلينا. مدينة فاس تمتلك المقومات التقنية والبنيوية الضرورية للتحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، غير أن هذا التحول يقتضي الرفع من كفاءة وفعالية تدبير مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس، وهو ما مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة.
8: هادي نخدموا على جوج انواع ديال الشق، هو الشق بطبيعه الحال التكنولوجي في اطار واحد البنيات بنيه عتيقه ديال المدينه وداكشي، ومن طون غادي نحاولوا ما امكن ان ندخلوا الشق البيئي والشق الاجتماعي في باش يكونوا عندنا واحد الذكاء ديال المدينه ذكية بمعنى الكلمه، لتتخذ جميع الاطراف ديال السيوه ديال المدينه ذكية.
6: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الرؤية والتحديات وآفاق تنفيذ استراتيجية المدينة الذكية، إلى جانب استشراف فرص الذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
11: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
13: أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف. ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعالمي العمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعد.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
15: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لسد قدوسه اللي نحاولوا اننا ناخذ واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقينات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
14: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزغورة.
4: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
16: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
17: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية كاترين فوتران، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي، إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وفي ختام هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقنات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
2: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لسد قدوسة اللي حاولوا اننا ناخذ واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقنات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
1: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزبورة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني برباط طبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقبل.

0: وأيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غضوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية والترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف فيبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم

0: تقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
1: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرصد عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى أمام المنتظمات الدولية. هذه الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
0: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
2: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عندنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز لهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
0: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دور السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح للمدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين، هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
5: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموه حنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا يشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
6: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
7: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو بار انتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بور رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
0: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على لائحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات دولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
8: أخبار المغرب والعالم.

0: شعري غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: سعيد المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمدينة الحمراء مراكش، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفلة تميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026، احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
4: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
5: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
3: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
6: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
7: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
3: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المال البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير من أجل رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. وفي المكسيك زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ وتحذيرات من أمواج تسونامي. في تفاصيل النشرة، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير اليوم الجمعة بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. نستمع لتصريح أحمد والي عالمي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
9: أشرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة والسيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير على توقيع على الاتفاق بروتوكول اتفاقي ما بين مؤسسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير. هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
8: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو أفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
10: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرصد عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
8: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
11: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
8: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دور 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
12: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
8: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
13: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
14: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل، اولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموا حنا ويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطوره على السلامه ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحه. او لسبب متعلق بالبيئه، بانه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الانابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
15: خص وسائل الاعلام بصفه مستمره تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
16: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
8: دوليا ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر صباح الجمعة الساحل المطلة على المحيط الهادئ في أقصى جنوب المكسيك قرب ولاية تشايباس، وتم استشعاره أيضا في غواتيمالا وسلفادور دون تسجيل ضحايا أو أضرار جسيمة وفق المعطيات الأولية. وأفادت الهيئة الوطنية المكسيكية للزلازل بأن مركز الهزة وقع على بعد أقل من 50 كيلومتر من الساحل، وأعقبته 5 هزات ارتدادية تجاوزت قوة كل منها 5 درجات، ما دفع إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي على امتداد السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال. رياضيا، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع اليوم الجمعة على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز رصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المدري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
18: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل 24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليساو قدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة، لكن هاد الشيء هذا غيتغير. في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو سجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية أنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي الثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول مونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في في الحلقة المجد.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو.
3: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب 8 مصورات فوتوغرافيات مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالب العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
4: غيم راديو.
2: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، شعار لقاء احتضنته مدينة فاس، لقاء أكد خلاله ثلة من الخبراء والفاعلين المغاربة والأجانب أن العاصمة الروحية للمملكة تتوفر على جميع المؤهلات التقنية والبنيوية اللازمة للانتقال نحو نموذج متكامل للمدينة الذكية يرتكز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات العمومية.
9: We are excited to be here because it's very important.
8: يسعدنا كثيرا أن نكون هنا لأن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة إلينا. مدينة فاس تمتلك المقومات التقنية والبنيوية الضرورية للتحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، غير أن هذا التحول يقتضي الرفع من كفاءة وفعالية تدبير مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس، وهو ما مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة.
10: هادي نخدموا على جوج انواع ديال الشق، هو الشق بطبيعه الحال التكنولوجي في اطار واحد البنيات بنيه عتيقه ديال المدينه وداكشي، وميمطون غادي نحاولوا ما امكن ان ندخلوا الشق البيئي والشق الاجتماعي في باش يكونوا عندنا واحد الذكاء ديال المدينه الذكيه بمعنى الكلمه اللي ستاخذ جميع الاطراف ديال السيوا ديال المدينه الذكيه.
8: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الرؤية والتحديات وآفاق تنفيذ استراتيجية المدينة الذكية، إلى جانب استشراف فرص الذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
2: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
12: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونيا والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض منزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلق جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم.

0: الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية والترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف فيبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
1: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
0: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات

0: كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور:
1: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
0: نظمت اليوم الجمعة برباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دور 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي:
2: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية:
3: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
4: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الأنابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
5: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
6: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري اي تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
0: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني، فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
9: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
10: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
9: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
8: افتتحت بالناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعاليات دورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
2: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
8: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو.
13: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
0: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
14: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
14: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
13: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
14: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها محتاجة بهواء قذر لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. اللحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
15: الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
17: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو يعني معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره يعني 25 مليون ديال الدرهم، ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
16: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
18: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن الظن للناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
19: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء وكنشكرهم أن استفدنا معهم بالمبادرة ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي تخصص ديالنا هو إنتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعة غادي مزيان ونتمنوا الخير من القدام إن شاء الله.
16: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
15: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
9: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس مانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
20: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
9: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
21: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلق جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
15: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم.
3: مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
0: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
3: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
0: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
3: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحيطة محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
21: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
3: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
15: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
15: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
0: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وصلت اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحية، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
15: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: ريم راديو، ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
4: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
5: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
4: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
11: غيم راديو. غيم
15: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
2: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
10: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
22: هذه هي المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
23: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
10: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
6: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام

0: وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
1: في خبر آخر، استفادت تعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار.
3: dans le cadre de la stratégie forêt du Maroc.
2: في إطار تنزيل الاستراتيجية

0: الوطنية غابات المغرب 2030-2020. أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مصر. ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسا، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
5: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجيب المعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
4: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
3: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
3: I think Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
2: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيليس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجل أن وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
8: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
6: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني
9: السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
8: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
9: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
10: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها.
11: C'est un espace هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
9: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين، في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ، جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وصلت اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة، لسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب، وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
1: ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
4: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني، إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. ويأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو.
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته، إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل لأدائه الاقتصادي.
15: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعملة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عملة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
6: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية، حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و 2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
12: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
17: لا تنسى.
16: مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
3: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
2: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
4: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسيه وعلامه الجوده في المحافظه على الاسواق، وكذلك في الدخول الى اسواق خارجيه، لان المواصفات اصبحت كضروريه من اجل احترام او من اجل سلبيه رغبه المستهلكين في كل انحاء العالم.
2: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
6: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
5: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة جلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
6: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
5: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
7: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطني للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
5: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. اللحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق جهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية.
11: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي شنا سيدنا الله ينصره، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط. وكما لاحظتم معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
10: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليو الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياسية السياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
9: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
10: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
13: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
2: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
0: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجآت البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا، ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
7: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة.

0: لف المزروعات بالمدار السقوي للغرب، وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
1: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة جلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
0: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصرة، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصرة جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار.
3: dans le cadre de la stratégie forêt du Maroc.
2: في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطني للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء

0: مهمة لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المساطر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق. غيم راديو.
5: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق جهود رامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
3: هاد الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي جينا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
2: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
4: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
2: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
6: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعملة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عملة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
5: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و 2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
9: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
8: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
9: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز خروجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
8: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
10: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
8: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
11: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
5: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلفه من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
14: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
13: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
15: هذه هي المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر تنقدموا طرز اليدوي.
16: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
17: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال،

0: وعيلة المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم، هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللاعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى. وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
3: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
4: خارج الحدود اللحظة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغير أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
4: I think in Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
3: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيلس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
6: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
5: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
8: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
5: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم.
10: مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
11: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
10: في خبر آخر، استفادت تعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات.

0: والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى. وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها.

0: الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح، لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: في قلب إقليم صراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
5: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونية الشركة اللي كانوا كبوم ولكن كذلك حتى التعاونيات النشطة بإقليم خنيفرة خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: احنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة واللي هما حتى هما قدموا لنا نصائح أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
4: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشريكة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية.
4: هاد الدوره اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي شفنا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عده كلمات وعده مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكه.
3: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
5: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
3: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
2: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو وللمرة الأولى بشاطئ أمسى تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
7: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجيب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
3: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
1: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
9: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
8: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
9: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
8: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
10: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
8: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
6: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرات فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
11: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
8: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
12: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
8: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: الخبر
6: من المصدر ريم راديو.
8: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
13: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
8: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإذاء والإهمال والاستغلال وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف وبرامج تلفزية وإذاعية وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
6: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
3: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
2: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
3: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
2: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى. وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
4: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
2: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة. آخر ملفات هذه النشرة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
6: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
2: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف وبرامج تلفزية وإذاعية وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: الخبر من المصدر
1: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
2: تحت شعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
1: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
3: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسيه وعلامه الجوده في المحافظه على الاسواق وكذلك في الدخول الى اسواق خارجيه، لان المواصفات اصبحت كضروريه من اجل احترام او من اجل تلبيه رغبات المستهلكين في كل انحاء العالم.
1: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
0: إذاعة الأخبار المغرب.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير برباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يرم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبق لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
3: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
2: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة جلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
2: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية بالإضافة

0: المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى. وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها.
3: هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية

0: لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. السيد البواري يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية بإقليم القنيطرة. بقلعة أسرغنا منتزه الساقية اليعقوبية فضاء نموذجي لصون التنوع البيولوجي. حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة غليميما. إلى التفاصيل. أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري زيارة إلى إقليم القنيطرة للوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
2: من القنيطرة إلى قلعة أسرغنا المنتزه التربوي والترفيهي للسقية اليعقوبية فضاء حقيقي للتنوع البيولوجي بقلب الإقليم يكرس مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. التفاصيل في التقرير التالي.
4: في قلب إقليم أسرغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة أسرغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
2: والختم من جهة قليميم وادنون، حيث استفادت تعاونيات من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه هي المبادرة التي نظمت تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين، مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقليميم ودنون أحمد بوزحي إلى أن هذه التراخيص تتيح للتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية. هذه هي التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبات التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام الحصاد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: برواق دار القاضي في الرباط، دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
5: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
6: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير، قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
4: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
7: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
4: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
11: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية
9: الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب، محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
10: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
9: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
10: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنا مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
11: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنا.
10: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
12: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. ويأخذ المنتخب المغربي منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وصلت اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحية، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برواق دار القاضي في الرباط، دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
5: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
6: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير، قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
4: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
7: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
4: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
8: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني، إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
10: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
9: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وأدنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
10: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز خروجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
9: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
11: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
9: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. اللحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
13: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني واحد رافعة أساسية.
12: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
14: لقاء جهوي تحت شعار سنخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال هذا الشعار ما جاش من العبط، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
12: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
2: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسا، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
16: هاد الشارة كتكرس مجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجب المعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
15: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا، وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
17: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: المدينة. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
3: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
2: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: في قلب إقليم سراغنا، ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها.
5: هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنا.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تخصيصية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات.

0: الفلاحية المحولة، وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة

0: وطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموها ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتري ندوا ايفيتي ندوا بار انتري لا هنا انتري تيوا سي ميو دو بارتي لا هو يا لا سيكوريتي لا هو سي با سي با مال ا رانتري لا هو تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تيوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: RIM Radio. RIM Radio. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: مجانياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال. لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الناجحة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
3: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
5: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
6: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
3: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مع مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
8: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
7: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
8: استفادت تعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
7: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المتحدة محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
9: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
7: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. اللحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجيا 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو،
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
11: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
12: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: مصرع 4 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات في فيتنام، بفنزويلا حصيلة ضحايا زلزالين تتجاوز 5000 قتيل، تراجع كمية الأمطار 27% خلال النصف الأول من 2026 وسط موجة حر غير مسبوقة بالنمسا. إلى التفاصيل: لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في فيتنام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية بالبلاد. وسائل الإعلام المحلية نقلت أن السلطات نشرت 500 عنصر إنقاذ للبحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية. من جانبها ذكرت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام أن أضرارا لحقت بأكثر من 238 هكتارا من حقول الأرز ومحاصيل أخرى في 4 محافظات جبلية شمالية، بينما نفقت أعداد كبيرة من الماشية والدواجن أو جرفتها مياه الفيضانات. هذا وتسببت الكوارث الطبيعية بين شهري يناير ويونيو المنصرم بمقتل 30 شخصا على الأقل في فيتنام، وبأضرار تزيد قيمتها عن 21,700,000 دولار. وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا لأمطار غزيرة بين يونيو وشتنبر، لكن العلماء رصدوا نمطا من التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل الأحوال الجوية الحادة تتكرر بوتيرة أكبر وفتك أكثر. وارتباطا بالكوارث الطبيعية، ارتفع عدد قتلى زلزال فنزويلا إلى 5069، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16,740 شخصا. رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أفاد في بيانات جديدة نشرها بأن عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 من يونيو المنصرم ارتفع إلى 5069 قتلا بعد انتشال 69 70 ضحية جديدة، لافتا إلى أن عدد الجرحى لا يزال دون تغيير عند 16,740، كما أشار إلى وجود 17,907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن، مبرزا سعي سلطات الدولة لمساعدتهم على تأمين مساكن جديدة. هذا وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 من يونيو المنصرم لضربة زلزالية مزدوجة، الأولى بقوة 7.2 والثانية بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر. ويعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، في حين حدث الزلزال الثاني بفارق 39 ثانية وأثر بشكل كبير على شمال البلاد. الوجهة صوب النمسا، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل انخفاض في كمية الأمطار خلال الفترة من مطلع يناير إلى متم يونيو 2026 بنسبة 27% مقارنة بالمتوسط طويل الأجل في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد. خبراء والمناخ أوضحوا أن بعض مناطق النمسا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عام 1885، بينما أشارت تقارير إلى أن تعويض العجز في كمية الأمطار المسجلة منذ بداية العام الجاري يتطلب هطول 160 لترا إضافيا لكل متر مربع خلال الأسابيع المقبلة. الشركة والمشغلة لمحطات توليد الطاقة على طول نهر الدانوب أشارت بأن العام الجاري يشهد جفافا شديدا وانخفاضا في معدل هطول الأمطار بشكل يؤثر على مستوى المياه في النهر وتوليد الكهرباء. انخفاض معدل هطول الأمطار مؤخرا أثر على حركة الملاحة في نهر الدانوب بسبب انخفاض منسوب المياه في بعض الأماكن إلى ما دون الحد الأدنى لحركة الملاحة، مع تأثر النهر بمناطق ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وسالزبورغ بشكل خاص. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
13: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار زيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليو الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
8: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
7: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
8: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
7: جديد الأخبار من إقليم النواصر. تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
9: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
7: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. اللحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
14: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
14: مباريات حدثت الأنفاس،

0: سعيد المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال. لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم الخسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المصير.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم،
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. تلتقي إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد في نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم لكتابة فصل جديد في منافسة عمرها أكثر من 7 عقود تتميز بتوازن يكاد يكون مثاليا. وهكذا يدخل المنتخبان النهائي بسجل متقارب في المواجهات المباشرة، إذ التقيا في 14 مباراة سابقة، حقق كل منهما الفوز في 6 مباريات فيما انتهت مباراتان بالتعادل، ما يعكس التكافؤ التاريخي بين الطرفين قبل المواجهة الحاسمة. إسبانيا سجلت 19 هدفا مقابل 18 هدفا للأرجنتين، ما يعكس أن الصراع بين عملاقي كرة القدم العالمية ظل لفترة طويلة متكافئا، إذ لم يتمكن أي منهما من تحقيق التفوق على الآخر. وستكون المباراة النهائية المواجهة الثانية فقط بين البلدين في نهائيات كأس العالم. ورغم كثرة اللقاءات الودية، لم يشهد كأس العالم سوى مواجهة واحدة بين المنتخبين، جاءت في دور المجموعات لنسخة 1966 في إنجلترا، عندما انتصرت الأرجنتين بنتيجة 2-1 لتبقى صاحبة الأفضلية الوحيدة بينهما في البطولة العالمية حتى الآن. وشهد تاريخ لقاءات بين المنتخبين مباريات بقيت عالقة في ذاكرة الجماهير بسبب نتائجها الكبيرة. ففي مارس 2018 حققت إسبانيا أكبر انتصار لها على الأرجنتين، عندما اكتسحتها بنتيجة 6-1 بالعاصمة مدريد، في مباراة ودية قدم فيها المنتخب الإسباني واحدا من أفضل عروضه الهجومية، وخلالها سطع نجم إسكو بعد توقيعه لثلاثية. وقبل ذلك ب8 أعوام حققت الأرجنتين انتصارا كبيرا بعدما تغلبت على إسبانيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم 10 شتنبر من سنة 2010 بالعاصمة بوينوس آيرس، في أول مباراة خاضها المنتخب الإسباني بعد تتويجه بلقب كأس العالم في جنوب أفريقيا. موقعة نيويورك ستوفر بذلك بيئة أكثر رقيا لتحديد الفائز بين المنتخبين، حيث ستسعى إسبانيا بطلة أوروبا إلى تحقيق لقبها العالمي الثاني، بينما تطمح الأرجنتين حاملة اللقب إلى ترصيع قميصها بنجمة رابعة وتحقيق لقبها الثاني تواليا. ويمنح نهائي 2026 أحد المنتخبين فرصة الانفراد بالتفوق التاريخي، سواء في إجمالي المواجهات المباشرة أو في مباريات كأس العالم. اتسعى إسبانيا لتحقيق أول انتصار مونديالي على الأرجنتين، بينما يأمل منتخب تانغو في تعزيز سجله. أشاد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بشخصية لاعبيه وروحهم القتالية بعد فوزهم على إنجلترا برسم نصف نهائي المونديال، معتبرا أن فريقه نجح مرة أخرى في قلب موازين مباراة كانت معقدة. وفي معرض حديثه عن المباراة النهائية التي ستجمع الألبا سيليستي بلاروخا يوم الأحد المقبل، وصف الناخب الأرجنتيني المنتخب الإسباني بالكبير، وقال في هذا الصدد: إسبانيا منتخب كبير، أعتقد أنها استحقت التأهل إلى النهائي، لقد هزمت فرنسا وهو أمر ليس بالهين دائما. وأضاف أنه سيكون لدينا الوقت الكافي لتحليل أدائهم مرة أخرى. لقد أجروا بعض التعديلات لكنهم يظلون فريقا كبيرا جدا، نحن نعرف كيف يلعبون ومستعدون لمواجهتهم. وأعرب المدرب الأرجنتيني عن رغبته في تقديم مباراة نهائية ترقى إلى مستوى تطلعات الجماهير، مضيفا سنستعد للمباراة بالشكل الذي يجعل الناس يستمتعون بطبق كروي شهي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين المغربيين جلال جيد وزكريا البرنسي ضمن طاقم تحكيم مباراة الترتيب من نهائيات كأس العالم والتي ستجمع بين فرنسا وإنجلترا السبت في ميامي. وخلال هذه المواجهة سيتولى جلال جيد مهمة الحكم الرابع، فيما أنيطت لزكريا برينسي مهمة الحكم المساعد الاحتياطي، وذلك في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية المغربية على الساحة الدولية. وسيقود المباراة الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا بمساعدة مواطنيه خورخي أوريغو كمساعد أول وتوليو مورينو كمساعد ثاني. من جهة أخرى تم تعيين سلوفيني سلافكو فينشيتش لإدارة المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين والمقرر إجراؤها يوم الأحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم فوز لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة

0: لواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدرب عزال مرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس حماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
1: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
0: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسامح من أسمى القيم الإنسانية اللي عندها دور في بناء شخصية الفرد والمجتمع. هو كيعكس قدرة الإنسان على تجاوز الأخطاء والإساءات والتعامل مع الآخرين بروح من التفهم والرحمة. إلا أن التسامح مع الآخر ما يمكنش يتحقق بصورة حقيقية وعميقة إذا ما سبقش تسامح الإنسان مع ذاته. فالفرد اللي كيعيش صراع داخلي مع نفسه وعنده شعور بالذنب أو الفشل أو النقص كيلقى صعوبة في تقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها. لذلك يمكن القول أن التسامح مع الذات كيمثل الأساس النفسي والأخلاقي اللي كيتبنى عليه التسامح مع الآخر. ويقصد بالتسامح مع الذات هي قدرة الإنسان على تقبل أخطائه ونقائصه وإخفاقاته بدون الوقوع في جلد الذات أو احتقارها. هو ما كيعنيش تبرير الخطأ أو الاستسلام له، هو الاعتراف به وتقبل تحمل المسؤولية ثم العمل على تصحيحه والتعلم منه حتى ما يتكررش. فالإنسان بطبيعته كائن غير معصوم من الخطأ، وكل تجربة كيمر منها كتحمل في طياتها إمكانية النجاح أو الفشل. وملي كيدرك الفرد هذه الحقيقة وكيتعامل مع نفسه برفق وحكمة كيصبح أكثر قدرة على تحقيق توازن نفسي والاستقرار العاطفي المهم في الحياة. وأهمية التسامح مع الذات كتنبع من دوره في تعزيز الصحة النفسية. فالأفراد اللي كيبالغوا في لوم أنفسهم وكيسلموا المشاعر الذنب المستمرة غالبا ما كيعانيوا من القلق والتوتر والاكتئاب وكيفقدوا الثقة في النفس. أما اللي كيتسامحوا مع عداوتهم فكينظروا للأخطاء بوصفها فرص للتعلم والنمو وماشي باعتبارها دليل على الفشل الدائم. لذلك في التسامح مع الذات كيساعد الفرد على تجاوز الأزمات النفسية واستعادة التوازن الداخلي، الأمر اللي كينعكس إيجابا على علاقاته الاجتماعية. ومن ناحية الإنسانية فاللي كيعرف كيفاش يغفر لنفسه كيكون أكثر استعدادا باش يغفر أخطاء الآخرين. فالإنسان من اللي كيدرك أنه كيخطأ وكيحتاج الفرصة تانية كيصبح أكثر تفهما لضعف الآخرين وأكثر رحمة بهم. أما الفرد اللي كيرفض أخطاؤه أو كيبالغ في معاقبة نفسه يقدر يميل للتشدد في الحكم على غيره، لأنه كيسقط على الآخرين المعايير القاسية اللي كيطبقها على ذاته. وهكذا كيصبح التسامح مع الذات مدرسة كيتعلم منها الإنسان معاني التفهم والتجاوز. وعلماء النفس كيأكدوا أن العلاقة بين التسامح مع الذات والتسامح مع الآخرين علاقة وثيقة، لأن التوازن الداخلي كينعكس على السلوك الخارجي والعكس صحيح. فالفرد اللي كيعيش في سلام داخلي كيكون أقل ميلا للحقد والكراهية والرغبة في الانتقام وأكثر قدرة على إدارة الخلافات بطريقة عقلانية. والتسامح مع الذات أيضا كيحرر الفرد من المشاعر السلبية اللي تقدر تجعله كينظر للآخرين بعين الشك أو بعدوانية. لذلك بناء مجتمع متسامح كيبدأ بناء أفراد متصالحين مع أنفسهم. والتعاليم الدينية جات وأكدت هذه المعاني النبيلة. فالأديان السماوية كلها كتحث الفرد على عدم اليأس من أخطائه مهما كانت كبيرة ما دام كيسعى للإصلاح، وهذا كيساعد الفرد على تجاوز الشعور المفرط بالذنب وكيبدأ من جديد وكيصبح أكثر ميل لمعاملة الآخرين بالرحمة والتسامح وتجاوز الأخطاء. وللتسامح مع الذات آثار إيجابية متعددة على المستوى الاجتماعي. فالفرد المتسامح مع نفسه كيكون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي مع الآخرين وأكثر استعداد للتعاون والحوار وحل النزاعات بطرق سلمية، كما أنه ما كيحملش عاش ضغائن طويلة الأمد، حيث هو مقتنع بأن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية. لذلك داك التسامح مع الذات اللي عنده قادر ينشر به ثقافة التسامح داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل وفي المجتمع، إلا أنه لابد من تمييز بين التسامح مع الذات والتهاون معها. فالتسامح الحقيقي ما كيعنيش تجاهل الأخطاء أو التهرب من المسؤولية، وإنما كيعني الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه. والفرد اللي كيبرر كل سلوكياته السلبية بحجة التسامح مع الذات كيوقع فخ التبريرات. أما التسامح السليم فكيقوم على الموازنة بين المحاسبة الذاتية والرفق بها، حتى كيتحقق التعلم والتطور بدون الوقوع في القسوة أو الإهمال. ومن الأمثلة الواقعية على أهمية التسامح مع الذات أن الكثير من الأفراد اللي كيتعرضوا لإخفاقات دراسية أو مهنية أو في الحياة قدروا يوصلوا لنجاحات كبيرة ملي توقفوا على لوم أنفسهم وبدأوا في استثمار تجاربهم السابقة. كما أن العديد من النزاعات الأسرية والاجتماعية كتنشأ بسبب عجز الأفراد على تجاوز أخطائهم أو أخطاء غيرهم، في حين التسامح كيفتح باب المصالحة مع الآخرين وإعادة بناء الثقة في العلاقات. وفي هذا العصر اللي كتزاد الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد كتبان الحاجة أكثر لنشر ثقافة التسامح مع الذات، لأنه وسيلة لحماية التوازن الداخلي وتعزيز الشعور بالقيمة الإنسانية للفرد. فالتسامح قيمة فردية وحجر الأساس اللي كيقوم عليه التسامح مع الآخر، والمنبع اللي كتتدفق منه قيم المحبة والتعايش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوز لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
4: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
3: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
4: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز خروجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
3: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
1: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
3: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
5: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية، واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية، وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا مكبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: حنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا نصائح، أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
2: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
2: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
1: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
3: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
4: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
1: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
7: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
9: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
8: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة جول ميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
9: استفادت تعاونيات بجهة جول ميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجول ميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
8: جديد الأخبار من إقليم النواصرة، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصرة جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
7: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار.
10: في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
11: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر الخضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: بارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون نتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخذ منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخذ واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء في بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربية كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراه الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب انهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى ان هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا ووالدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
3: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
4: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد، من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. السيد البواري يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية بإقليم القنيطرة. بقلعة الصرغنة منتزه الساقية اليعقوبية فضاء نموذجي لصون التنوع البيولوجي. حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة غليميما. إلى التفاصيل، أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري زيارة إلى إقليم القنيطرة للوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
6: من القنيطرة إلى قلعة الصرغنة، المنتزه التربوي والترفيهي للسقية اليعقوبية فضاء حقيقي للتنوع البيولوجي بقلب الإقليم، يكرس مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. التفاصيل في التقرير التالي.
3: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
6: والختم من جهة قليميم واد نون حيث استفادت تعاونيات من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه هي المبادرة التي نظمت تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

0: مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية، هذه هي التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبات التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام الحصاد، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوز لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات

0: في حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب، بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بهواء هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
5: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
4: الدراسة أظهرت دينامية المقاولاتية، حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغ 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
8: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
4: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلفه من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
9: اليوم جهة طنجة طوال الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني يحل رافعة أساسية.
7: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
10: لقاء جهوي تحت شعار سنخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات، ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال هذا الشعار ما جاش من العبط، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
7: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يرم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
0: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
1: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
0: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصرة، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى. وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصرة جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
11: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. تلتقي إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد في نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم لكتابة فصل جديد في منافسة عمرها أكثر من 7 عقود تتميز بتوازن يكاد يكون مثاليا. وهكذا يدخل المنتخبان النهائي بسجل متقارب في المواجهة المباشرة، إذ التقيا في 14 مباراة سابقة حقق كل منهما الفوز في 6 مباريات، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، ما يعكس التكافؤ التاريخي بين الطرفين قبل المواجهة الحاسمة. إسبانيا سجلت 19 هدفا مقابل 18 هدفا للأرجنتين، ما يعكس أن الصراع بين عملاقي كرة القدم العالمية ظل لفترة طويلة متكافئا، إذ لم يتمكن أي منهما من تحقيق التفوق على الآخر. وستكون المباراة النهائية المواجهة الثانية فقط بين البلدين في نهائيات كأس العالم. ورغم كثرة اللقاءات الودية، لم يشهد كأس العالم سوى مواجهة واحدة بين المنتخبين، جاءت في دور المجموعات لنسخة 1966 في إنجلترا، عندما انتصرت الأرجنتين بنتيجة 2-1 لتبقى صاحبة الأفضلية الوحيدة بينهما في البطولة العالمية حتى الآن. وشهد تاريخ اللقاءات بين المنتخبين مباريات بقيت عالقة في ذاكرة الجماهير بسبب نتائجها الكبيرة. ففي مارس 2018 حققت إسبانيا أكبر انتصار لها على الأرجنتين عندما اكتسحتها بنتيجة 6-1 بالعاصمة مدريد، في مباراة ودية قدم فيها المنتخب الإسباني واحدا من أفضل عروضه الهجومية، وخلالها سطع نجم إيسكو بعد توقيعه لثلاثية. وقبل ذلك ب8 أعوام حققت الأرجنتين انتصارا كبيرا بعدما تغلبت على إسبانيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم 10 شتنبر من سنة 2010 بالعاصمة بوينوس آيرس، في أول مباراة خاضها المنتخب الإسباني بعد تتويجه بلقب كأس العالم في جنوب أفريقيا. موقعة نيويورك ستوفر بذلك بيئة أكثر رقيا لتحديد الفائز بين المنتخبين، حيث ستسعى إسبانيا بطلة أوروبا إلى تحقيق لقبها العالمي الثاني، بينما تطمح الأرجنتين حاملة اللقب إلى ترصيع قميصها بنجمة رابعة وتحقيق لقبها الثاني تواليا. ويمنح نهائي 2026 أحد المنتخبين فرصة الانفراد بالتفوق التاريخي، سواء في إجمالي المواجهات المباشرة أو في مباريات كأس العالم. اتسعى إسبانيا لتحقيق أول انتصار مونديالي على الأرجنتين، بينما يأمل منتخب تانغو في تعزيز سجله. أشاد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بشخصية لاعبيه وروحهم القتالية بعد فوزهم على إنجلترا برسم نصف نهائي المونديال، معتبرا أن فريقه نجح مرة أخرى في قلب موازين مباراة كانت معقدة. وفي معرض حديثه عن المباراة النهائية التي ستجمع الألبا سيليستي بلاروخا يوم الأحد المقبل، وصف الناخب الأرجنتيني المنتخب الإسباني بالكبير، وقال في هذا الصدد: إسبانيا منتخب كبير، أعتقد أنها استحقت التأهل إلى النهائي، لقد هزمت فرنسا وهو أمر ليس بالهين دائما. وأضاف أنه سيكون لدينا الوقت الكافي لتحليل أدائهم مرة أخرى، لقد أجروا بعض التعديلات لكنهم يظلون فريقا كبيرا جدا، نحن نعرف كيف يلعبون ومستعدون لمواجهتهم. وأعرب المدرب الأرجنتيني عن رغبته في تقديم مباراة نهائية ترقى إلى مستوى تطلعات الجماهير، مضيفا: سنستعد للمباراة بالشكل الذي يجعل الناس يستمتعون بطبق كروي شهي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين المغربيين جلال جيد وزكريا البرنسي ضمن طاقم تحكيم مباراة الترتيب من نهائيات كأس العالم، والتي ستجمع بين فرنسا وإنجلترا السبت في ميامي. وخلال هذه المواجهة سيتولى جلال جيد مهمة الحكم الرابع، فيما أنيطت لزكريا برينسي مهمة الحكم المساعد الاحتياطي، وذلك في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية المغربية على الساحة الدولية. وسيقود المباراة الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا بمساعدة مواطنيه خورخي أوريغو كمساعد أول وتوليو مورينو كمساعد ثاني. من جهة أخرى تم تعيين سلوفيني سلافكو فينشيتش لإدارة المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، والمقرر إجراؤها يوم الأحد على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
4: I think in Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
3: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيلس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
2: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
3: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
2: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
3: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
2: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى. وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
4: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
2: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة. آخر ملفات هذه النشرة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وصلت اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال المونديال ريم راديو.
1: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
2: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
1: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوز لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
7: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
6: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة جلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
7: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب

0: تطرحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
1: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال للصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
0: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. اللحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة.

0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
5: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي جينا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
4: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلة الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
6: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
4: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوز لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
8: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
7: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وأدنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
8: استفادت تعاونيات بجهة قلميم وأدنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز خروجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
7: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
9: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
7: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفة هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول الخيام وصناعة معدات الخيل، ومن تمايا بديت كنتعلم. مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهذه الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك معلم يونس، في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من زعما من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا ووالدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
3: تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
7: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
6: في خبر آخر، استفادت تعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
7: استفادت تعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
6: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
4: في في قلب إقليم صراغنة ينسج المنتزة التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صراغنة ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
6: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
10: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم، هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجل أن وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق قل الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
8: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: برواق دار القاضي في الرباط، دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثماني مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
11: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية مكة المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية دي الرباط.
12: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير، قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
9: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
13: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبريدة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
9: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
8: غريم راديو، غريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
14: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال، لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو وللمرة الأولى بشاطئ أمسا تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا بين الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
3: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجيب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
2: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
6: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها.
7: هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
4: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرات فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
9: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
8: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
10: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق، وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
8: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثوراتها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحية بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر

0: تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية، في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال للصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنا.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
0: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب، محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية

0: الجوية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
1: في خبر آخر، استفادت تعاونيات بجهة جلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
0: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنا.
1: خارج الحدود اللحظة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
5: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط التعاونية تعاونيات الشركه اللي كانوا مكبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطه باقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي موله ولا كتواكب من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
6: حنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصه اننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملا الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا لنا نصائح، عطيناهم اسئله جاوبونا عليهم.
4: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجاليه للتعاونيات الشريكه شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
8: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
4: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
9: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعملات، فعملة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عملة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
4: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة
10: المعاملات المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدرب عزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
1: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطني للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
4: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. السيد البواري يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية بإقليم القنيطرة. بقلعة أسرغنا منتزه الساقية اليعقوبية فضاء نموذجي لصون التنوع البيولوجي. حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة غليميما. إلى التفاصيل، أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري زيارة إلى إقليم القنيطرة للوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
6: من القنيطرة إلى قلعة أسرغنا، المنتزه التربوي والترفيهي للسقية اليعقوبية فضاء حقيقي للتنوع البيولوجي بقلب الإقليم، يكرس مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
6: والختم من جهة قليميم واد نون، حيث استفادت تعاونيات من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه هي المبادرة التي نظمت تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقليميم واد نون أحمد بوزحي إلى أن هذه التراخيص تتيح للتعاونية تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك تصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية. هذه هي التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبات التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام الحصاد، إلى اللقاء.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قليميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم.
4: مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
7: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
7: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقلميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحيطة
2: محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
1: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
2: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
11: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلة الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
12: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
11: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
13: هذه هي المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
14: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
11: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
7: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإدارة والتدبير برباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يرم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإدارة والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المساطر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبدأ أبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
4: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحسين
0: البنيات التحتية.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
5: استفادت عونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكسب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: استفادت عونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية و

0: المهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظر ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
2: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة وذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكناري قبل أفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
1: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207

0: حارقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد، من أصل 897 حارقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
1: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي إفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 من يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين، يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين، من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين، لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
0: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عدد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل، شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكسب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
5: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
7: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة واديبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكنارية قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
5: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
8: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 من يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين، يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
5: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
10: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معنى الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
10: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
12: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
13: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
10: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
3: ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
6: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق لدعوة تدبير بالرباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق لدعوة تدبير خالد سفير، يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32/09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المساطر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في كلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليو الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
3: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية بإنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة واذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو الجزر الكنارية قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
4: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقف صيفيا تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران تراث طبيعي استثنائي رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
6: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 من يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران تراث طبيعي استثنائي رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
4: في الرياضة شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. تلتقي إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد في نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم لكتابة فصل جديد في منافسة عمرها أكثر من 7 عقود تتميز بتوازن يكاد يكون مثاليا. وهكذا يدخل المنتخبان النهائية بسجل متقارب في المواجهات المباشرة، إذ التقيا في 14 مباراة سابقة حقق كل منهما الفوز في 6 مباريات، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، ما يعكس التكافؤ التاريخي بين الطرفين قبل المواجهة الحاسمة. إسبانيا سجلت 19 هدفا مقابل 18 هدفا للأرجنتين، ما يعكس أن الصراع بين عملاقي كرة القدم العالمية ظل لفترة طويلة متكافئا، إذ لم يتمكن أي منهما من تحقيق التفوق على الآخر. وستكون المباراة النهائية المواجهة الثانية فقط بين البلدين في نهائيات كأس العالم. ورغم كثرة اللقاءات الودية، لم يشهد كأس العالم سوى مواجهة واحدة بين المنتخبين، جاءت في دور المجموعات لنسخة 1966 في إنجلترا، عندما انتصرت الأرجنتين بنتيجة 2-1 لتبقى صاحبة الأفضلية الوحيدة بينهما في البطولة العالمية حتى الآن. وشهد تاريخ اللقاءات بين المنتخبين مباريات بقيت عالقة في ذاكرة الجماهير بسبب نتائجها الكبيرة. ففي مارس 2018 حققت إسبانيا أكبر انتصار لها على الأرجنتين عندما اكتسحتها بنتيجة 6-1 بالعاصمة مدريد، في مباراة ودية قدم فيها المنتخب الإسباني واحدا من أفضل عروضه الهجومية، وخلالها سطع نجم إيسكو بعد توقيعه لثلاثي. وقبل ذلك ب8 أعوام حققت الأرجنتين انتصارا كبيرا بعدما تغلبت على إسبانيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم 10 شتنبر من سنة 2010 بالعاصمة بوينوس آيرس، في أول مباراة خاضها المنتخب الإسباني بعد تتويجه بلقب كأس العالم في جنوب أفريقيا. موقعة نيويورك ستوفر بذلك بيئة أكثر رقيا لتحديد الفائز بين المنتخبين، حيث ستسعى إسبانيا بطلة أوروبا إلى تحقيق لقبها العالمي الثاني، بينما تطمح الأرجنتين حاملة اللقب إلى ترصيع قميصها بنجمة رابعة وتحقيق لقبها الثاني تواليا. ويمنح نهائي 2026 أحد المنتخبين فرصة الانفراد بالتفوق التاريخي، سواء في إجمالي المواجهات المباشرة أو في مباريات كأس العالم. اتسعى إسبانيا لتحقيق أول انتصار مونديالي على الأرجنتين، بينما يأمل منتخب تانغو في تعزيز سجله. أشاد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بشخصية لاعبيه وروحهم القتالية بعد فوزهم على إنجلترا برسم نصف نهائي المونديال، معتبرا أن فريقه نجح مرة أخرى في قلب موازين مباراة كانت معقدة. وفي معرض حديثه عن المباراة النهائية التي ستجمع الألبا سيليستي بلاروخا يوم الأحد المقبل، وصف الناخب الأرجنتيني المنتخب الإسباني بالكبير، وقال في هذا الصدد: إسبانيا منتخب كبير، أعتقد أنها استحقت التأهل إلى النهائي، لقد هزمت فرنسا وهو أمر ليس بالهين دائما. وأضاف أنه سيكون لدينا الوقت الكافي لتحليل أدائهم مرة أخرى، لقد أجروا بعض التعديلات لكنهم يظلون فريقا كبيرا جدا، نحن نعرف كيف يلعبون ومستعدون لمواجهتهم. وأعرب المدرب الأرجنتيني عن رغبته في تقديم مباراة نهائية ترقى إلى مستوى تطلعات الجماهير، مضيفا: سنستعد للمباراة بالشكل الذي يجعل الناس يستمتعون بطبق كروي شهي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين المغربيين جلال جيد وزكريا البرنسي ضمن طاقم تحكيم مباراة الترتيب من نهائيات كأس العالم، والتي ستجمع بين فرنسا وإنجلترا السبت في ميامي. وخلال هذه المواجهة سيتولى جلال جيد مهمة الحكم الرابع، فيما أنيطت لزكريا برينسي مهمة الحكم المساعد الاحتياطي، وذلك في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية المغربية على الساحة الدولية. وسيقود المباراة الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا بمساعدة مواطنيه خورخي أوريغو كمساعد أول وتوليو مورينو كمساعد ثاني. من جهة أخرى تم تعيين سلوفيني سلافكو فينشيتش لإدارة المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، والمقرر إجراؤها يوم الأحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في كلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل، شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
3: استفادت عونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
3: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
4: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية بإنقاذ 37 مهاجرا غير نظامية من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة تنواذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو الجزر الكنارية قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
3: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج

0: الموعد هو الثقافية السنوية الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين، يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
1: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث على الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
4: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الأنابيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
5: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
6: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري اي تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
2: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
7: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد

0: أمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الرهينة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاده الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقة المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
3: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
4: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفنيلك.
3: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
5: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق، وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
3: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
6: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
6: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظر ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليو الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
8: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة واذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكناري قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
6: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
9: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 من يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
6: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولات حديثة.
11: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تماما الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني واحد رافعة أساسية.
10: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
12: لقاء جهوي تحت شعار سنخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
10: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو رودي أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
14: I think in Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
13: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيليس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثماني مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
15: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
16: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
3: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
17: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
3: هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في كلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عدد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
2: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكسب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
2: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
4: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية بإنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداولها عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة واديبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغول في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو الجزر الكنارية قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
2: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
7: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي إفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 من يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين، يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
2: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا، دائما أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول الخيام وصناعة معدات الخيل، ومن تمايا بديت كنتعلم. مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من تحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: بارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون نتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخذ منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخذ واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كيمثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا ووالدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل، شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
6: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكسب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
6: جهويا شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
5: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ
8: بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة واذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. وأورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو الجزر الكنارية قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
6: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و28 يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
9: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و28 من يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات

0: تبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
1: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل تتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
4: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل تجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
3: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف وبرامج تلفزية وإذاعية وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.

ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجآت البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا، ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة.
3: C'est une très belle occasion.
2: حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة، والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
6: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة تنواذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكنارية قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
4: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و28 يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
7: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي إفران خلال الفترة ما بين 25 و28 من يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
4: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق جهود رامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
9: هاد الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي جينا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
8: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
10: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
8: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
8: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ وادلو وللمرة الأولى بشاطئ أمسى، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
12: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
8: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 100
13: 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
6: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية بإنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة واذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكنارية قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
4: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
7: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 من يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين، يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
4: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
16: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
1: أخبار المغرب والعالم.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
16: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
18: I think Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
16: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026. أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيلس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حبست الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الناجحة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: مسائياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في جلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
2: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: استفادت تعاونيات بجهة جلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
2: جهويا شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليو الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
1: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة واذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكناري قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
2: دوليا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و28 يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
4: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي الإفران خلال الفترة ما بين 25 و28 من يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران، تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية.

0: التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
1: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم قدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
4: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا مكبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: احنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايرة مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا نصائح، أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
3: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
2: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم، هذا ما أكده

0: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولات حديثة.
3: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني رافعة أساسية.
2: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
4: لقاء جهوي تحت شعار سنخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
2: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة. من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في كلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
6: استفادت عونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
6: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
8: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا لأنه تم نقلهم إلى مدينة واذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكناري قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
6: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
9: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و28 من يوليوز الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين، يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
6: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاحن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجاع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل تتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
10: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
11: شعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اللي اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
10: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
12: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسيه وعلامه الجوده في المحافظه على الاسواق وكذلك في الدخول الى اسواق خارجيه، لان المواصفات اصبحت كضروريه من اجل احترام او من اجل تلبيه رغبات المستهلكين في كل انحاء العالم.
10: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
3: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي دشنا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربوع المملكة.
2: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلة الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
4: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
2: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
7: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
6: الدراسة أظهرت دينامية المقاولاتية حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة الثروه المحدثه على مستوى الجهه، اذ بلغ رقم المعاملات الاجمالي ازيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسه دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عماله طنجة اصيله التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطه بالجهه، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل، شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
8: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
9: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
8: جهويا، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
10: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة تنواذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. أورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكناري قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
8: دوليا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروث سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
11: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 من يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
8: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريان مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل تتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا ما نسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
12: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل تجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
6: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير برباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يرم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
14: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجآت البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا، ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعض الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا، ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعض الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الناجحة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: مع عيلة المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. السيد البواري يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية بإقليم القنيطرة. بقلعة الصرغنة منتزه الساقية اليعقوبية فضاء نموذجي لصون التنوع البيولوجي. حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة قليميمة. إلى التفاصيل. أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري زيارة إلى إقليم القنيطرة للوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
3: من القنيطرة إلى قلعة الصرغنة، المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية فضاء حقيقي للتنوع البيولوجي بقلب الإقليم، يكرس مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. التفاصيل في التقرير التالي.
5: في قلب إقليم الصرغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة الصرغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة الصرغنة.
3: والختم من جهة قليميم وادنون، حيث استفادت تعاونيات من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه هي المبادرة التي نظمت تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقليميم ودنون أحمد بوزيحي إلى أن هذه التراخيص تتيح للتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك تصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية. هذه هي التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبات التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام الحصاد، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقام

0: رحمه الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الرهينة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاده الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
6: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
5: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
7: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
8: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
5: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
10: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجيا 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة، وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني، كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد

0: من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة الذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وصلت اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ماغ راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
3: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
2: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النظرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات 8 مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
5: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية دي الرباط.
6: احتفالا بقرنين دي اختراع آلة التصوير، قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
4: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
7: بالنسبة للأمل ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
4: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: سجل هدف في مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الناجحة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسى، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
4: هاد الشارة كتكرس مجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ، اللي اليوم كيستجيب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن ليه إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
3: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة، الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الناجحة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: مجانياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة، وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة، والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنا.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. الخبر من المصدر، ريم راديو.
4: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسى، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
5: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ، اللي اليوم كيستجب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
4: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة، الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
3: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
2: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
4: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق، وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
2: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق جهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية.
7: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي شنا سيدنا الله ينصره، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتم معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
6: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلة الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
8: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله في ما يخص للمشاريع.
6: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
9: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
6: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
10: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
11: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
6: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
12: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائج فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
2: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية، حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
14: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية دي الرباط.
15: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
2: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
16: بالنسبة للعمل ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
2: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
5: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
2: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني رافعة أساسية.
1: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
3: لقاء جهوي تحت شعار سنخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات، ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
1: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
7: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
8: I think Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
7: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026. أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيلس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية